0: صباح للعشرة أعد لك
1: واحد عشرة
0: شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي
2: جديد جديد
3: من راديو يلا
2: خليك